أي أبي رحمة سانكن قل زهر دزيت بيو إحسان چاني بيتي پل از شاخ شجر ميو